نحن هون بلبنان يعني مال شيء غزة فلسطين حرة حرة والصهيوني يطلع برا نموت لتحيا نموت لتحيا الحرية لشعبنا الفلسطيني ضد هذا الإجرام الصهيوني والدعم الأمريكي لهذا الكيان الصهيوني.